شوف اللي كده متي كده متي سدي كده متي تزوج شوف تكسي محمود شو نادي الكرة قام بدور عشان نسمع شو الموريتانيا ويجي معهم بشر جايزين رغدي عتر واحد هذا

صوت رفعت صدقت بعد جرحت رفعت صدقت زمن تضحشت حربا سمعت ومن صنعت اسم بعد ضوان وجدت يوما كان يومنا هذا جنان لقوله حسن شو عم يخرف يا المختلفة بمرو ما يفكر بلحظة يكون فنان لو انسان او حيوان